0: انتظار على ضغط قلبك مدى اتسع مدقتي عينيك عندما يخسرك توازنك وستبقى هنا
1: Be unconditional.